حدا كل حدا مسلم سيستم نايس بدك تشوفني منيح لوك ان ماي ايز بالاجنب بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات بطل

0: تكدن وتكبر. فيش غير الله كبير ولا فيش غير الله بيكتر بين الناس عم نكتر كتير كتر بنسير بص الله اللي بيعرف.
1: نشتغل نشتغل نشتغل خل السبت للسبت بنهد جبال بنعد بنعد المال محسوبك اصبح بزنس مان عبين استبيان بس وضح خالي ده مش من هان ووقع هان بس فوق الخط وده مش بالخط طب بالابهام. بسم الله بنلم الرجال بنشد الهم بننجز لا بننغلب شلال الاستسلام كلال بتعد زلام صار بتعد صغار تشتغل تبدا تعد صفار. نشتغل ليل نهار لا تنوم افضل استثمار.
0: كل حدا كل حدا كل حدا كل حدا مسلم سيستم نايس بدك تشوفني منيح لوك ان ماي ايز بالاجنبي بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات. عيش عيش التجربه مره او مرتين دير السودان في معركه معركه كل شي بقوله ثلاث مرات او مرتين.